وذلك الفوز العظيم ومن يأت الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا فاحشة

منكم من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت من من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

إن الله كان توابا رحيما إنه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم